0: 克的美元现金输送。此前，资金流动因为美国与伊朗的冲突以及政治摩擦暂停数月。专家就分析指出，这一缓和双边关系的积极举措是为了总理扎伊迪两周之后的访美行程而铺路。
1: 伊拉克总理发言人阿布迪及总理财政顾问萨利赫当天证实，美国对伊拉克的资金输送已经重启。分析认为，伊拉克总理扎伊迪即将访美，美方此举是在为双方会晤铺路。
2: دعما للعراق ودعما للحكومة العراقية هو في فك ربما بعض القيودات والإجراءات المالية وهذه رسالة طيبة وجيدة وفهمها طبعا السيد رئيس الوزراء بالتالي السيد الوزراء أيضا يحمل معه جعبة من الملفات وأهمها أو من بينها الملف الاقتصادي وملف الاستثمارات
1: 此前特朗普政府于四月停止向伊拉克运送美元现金，这些资金原为伊拉克存放在纽约联邦储备银行账户的石油收入。美元断供对伊拉克高度依赖现金流的经济体系造成了巨大压力。
3: هناك زيارة بعد أقل من أسبوعين لدولة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة لابد أن تكون إنه ليس فقط استجابة مني كعراق إنما استجابة من الحليف الآخر أيضا هذا جانب الجانب الآخر يفترض أن لا يستخدم المال العراقي في أن يحجب أو يقلل أو يقنن。
1: 不过，有伊拉克官员就表示，尽管美元输送渠道已重新开放，美方与伊拉克的安全合作及相关资金支持仍处于暂停状态。
4: The U.S. has resumed the dollar shipment to Iraq after months of pressure in Iraq over Iranian ties. The cash is flowing again.But security cooperation with Washington is still on hold. Sefer Tosi, Phoenix TV, Iraq, Baghdad.